سكتش ان باش لمارضي هي سكتش ان باش لمثردي هي سكتش ان باش لجودي انبوز لفاندردي هي سكتش ان باش لسامدي هي سكتش